0: par tes messagers, et ne nous couvre pas d'ignominie au jour de la résurrection, car toi, tu ne manques pas à ta promesse.
1: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم

رشدا فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا

ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن

بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس

طائفة ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة

ألم نستحوذ عليكم قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله

0: أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما.
1: Et ceux qui croient en Allah et en ses messagers et qui ne font point de différence entre ces derniers, voilà ceux à qui il donnera leur récompense. Et Allah est pardonneur et miséricordieux.
0: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم

به والمنخنقة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم

أيديكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن

برسلي وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم

آباءهم ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا

الرجيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. درذا بجل بين يتجو من سبحانه وتعالى دوكون يتنمو هندبو هوريا ها برنامج ميدن الجامع في فقه النساء ها إزاءة النور ها راديو النور ين يتجو من سبحانه وتعالى وهوريا باو جسمي ستلاني سندرينو en patum velayen allahoinanien vo ijininien radio annur alla tayo dum do yotta hadum yottaino fu inshallah min yetti jawmirado ko min yettanu nam en nan ha kitabus sala en larino kitabus sala ha deftere men aljamiu fi fiqhi nisa en larino diga rukno yijulde julde farillana dum rukununa hander dina islamana ko dum wajibna ko dum sunnana en larino kitaji julde en larino hukumuji mun en darino hado babul sujudu sahwi ha aljami'u fi fiqhi nisa en nanno ha darsere sujudu sahwi en ma en lara dum dum on sujudu sahwi en on sujudu sahwi do vai en bi adama sujudirta to nini wodi ko vonniri mo hajulde mako kumalli wodi ko usti hajulde mako do o anda dum der woytare on dum wari mo wodi ko usti hajulde mako no o vo'inirta dum kumalli bo do woytare wodi ko beddi hajulde mako wacca dum non ko vo'itina dum no o vo'inirta dum kanjum on en lara kanjum on wadi sujudu as-sahwi sujude jamaido jabarin keje sujude jamaido kanje vo'inirta julde kanje jokkirta julde to vonni je julde yibbay to wodi ko usti ha julde ba sunnaji julde sunnaji muakkada ko malli bo wodi ko usti ha julde bana rukunol hander julde nimmenta ar lornita rukunuman a wartira dum to a wartir dum do a wadda sujudere ko hollata a ta'ino dum a jokki dum do bo a anda wona ta'i a jokki natu do wado andi nam sujudeje mayde sujudeje didi sujuditte yeso silminago ɓe ɓawo silminago eniɗi en lara ɗum nde yewon kanje ɗum nam mana sujudi fi llugati mutlaqul khudu'i سواء كان بموضع الجبهة على الأرض أو كان بأمارة أخرى من أمارات الخضوع كالطاعة ومعنى السهو في اللغة الترك من غير علم فإذا قيل سهى فلان فمعناه ترك الفعل من غير علمه أما إذا قيل سهى عن كذا فمعناه تركه وهو عالم وإذا تعلم أن اللغة تفرق بين قول سهى فلان وبين قول سهى فلان عن كذا ولا فرق في اللغة بين النسيان وبين السهو أما الفقهاء فإنهم لا يفرقون بين النسيان وبين السهو أيضا بل عندهم السهو والنسيان والشك بمعنى واحد هذا هو معنى سجود السهو في اللغة نعم إنه هم لارا منوني سجديري سجديجي السهو سجديجي ويتاري تبي آدم ويتي تبي آدم هيري سجديجي كيري بي آدم هيري هجلد وهيري أسي جلد وهيري أبدي جلد إنه هم لارا دنيون معنى سجديري بهوري منكما حلو عربية كون بيتا سجديري سجديري رو dum do tare mutlagan tan to lati ko biya da masujidi beti de mun ha do leddi o sujidi ni jawmirawo ko walli bon woni do tare fere bana do tin gonon non dum sujidere amma dum woni sahwo hirgo haluga arabiya hirgo haluga arabiya do to be wi ma sahwo bi adama o acci hunde amma do anda on o accinde a acci hunde a anda on a accinde

النخل والزرع مختلفا أكله والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه

اضرب بعصاك الحجر أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم

0: qui croyez quand vous rencontrez l'armée des mécréants en marche, ne leur tournez point le dos.
1: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب

الحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء.

الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر

ما قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو

ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين

واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان

الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم.

0: تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير.
1: لقد سمع الله

مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم

لها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبويه

معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم.

ليصلحا بينهما صلحا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشحّ

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن يتجو مرا سبحانه وتعالى دوكوين يتنمو هنبو هوريان ها تفسير القرآن الكريم ها دفتر من كتاب صفوة التفاسير إن دنها سورة والبقرة إن دنها لها دعايا تيمر رديدي سبا إن ناي يقو جو مرا سبحانه وتعالى ولوان إنوين hukmuji ma pindiji habar serle be habar tele waddini noyen aya ma pindiha kanka wiete aya julde wallini ka hakunde hukmuji ma pindiji toni teridirabe sendiri do sergal ko malli boteridirabe sendiri do mayde wallini aya ka sakaman bawton jawmirao subhanahu wa ta'ala do tokkitina en aya jete ديرابها فهن بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تعقلون جامرا سبحانه وتعالى وين وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين أي واجب على الأزواج أن يمتعن المطلقات بقدر استطاعتهم جبرا للوحشة الفراق وهذه المتعة حق لازم على المؤمنين المتقين لله سبحانه وتعالى جومراه سبحانه وتعالى ولتكتنا ينهى دعايا جحق جسير رابع تني ورب مبسير بودي

فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله.

وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة.

وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن.

عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا

فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار

قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون لئن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج

أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم

0: المقدم
1: بعد تنب فتل رمضان إن لا رد من يوم برا لورس وما يدمر لرمضان فضائل عظيمة ومزايا عديدة لم تكن لغيره من الشهور والأحاديث تثبت ذلك وتؤكده.
0: دروس رمضان. دروس رمضان مع دكتورة نفيسة علي. أشجانا
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. داري رابع جلبين يتي جومي راه سبحانه وتعالى دوكون يتنمو هندي بو هورينا إذاعة النور ها راديو النور ها برنامج ميدين أهلا يا رمضان إن جاب إليو رسومي درسر من سالينو دي إن لارينو فتلو سومي برال بي fa idaaji lewru suumay no lewru suumay buri lebbiji luttudi tobi yaada mawla

0: شهر القرآن.
1: نونان الشيخ الكبير، إذا بلغ المسلم أو المسلمة سنا من الشيخوخة لا يقوى معه على الصوم، أفطر وتصدق على كل يوم يفطره بمد من طعام، لقول ابن عباس رضي الله عنهما رخص للشيخ الكبير أن يطعم عن كل يوم مسكينا ولا غذاء عليه. تولاتي وولاتي وبول دبو وتمبي ووالا سمبي سومو وفتاي وسوما وبو وسومتا كالان دي هيريفو وصدكا وإتا مدو وحوكا تمايفو وفرتنا مدو من تعامين ها هون دي نيامتي اندي وإتا وحوكا مسكين نغم كونغور عبد الله بن عباس وفياتا يو جاوميرا وحويناني ndottien ko malli fulorobe to be naywi duubi duudi be tampi be warti biya bingel en do andi biya dama to mauni mangu mun sikidini hadu bi sapay naydo biya dama do der sembe mun der kaaku mun pat to fuddi vautu ko sapay naydo ndo dinga ustugo ndo dinga ustugo ha to goddo fere te yotti sapay je di on tawa tampi masin goddo fere bo sapay je tati tampata masin goddo fere ha sapay je nay moy fu beno Allah hokkidum ya keto naye won tampini bi adama o tampi o wawata sumu goro on tawa dum de yalle suwa bi adama warta biya bingel pamarel fota nyaama yamdu dundu to nani velo ni nyaaman jotta nyaaman jotta ni nyaamata ya ke oni di nyaamata ya ke sundum nyaamata naye won waddata dum to naye u yottini goddo je bannido o fotay o suma o debbo ko gorko fu dina islama dina koyka endimo o sumta nenen taw nyamna miskin de hiri fukari na pawton bo hendo lara al hamil wal murdi'a idha kanat al muslima hamilan fa khafat ala nafsiha aw ala ma fi batniha aftarat wa inda zawal al uzr qadat ma aftarathu wa in kanat musira tasaddaqat ma kulli yawmin tasumuhu bi muddin min qamhin fa yakunu akmala laha wa azama ajran وهكذا الحكم بالنسبة للمرضية إذا خافت على نفسها أو على ولدها ولم تجد من ترضعه لها أو لم يقبل غيرها وهذا الحكم مستنبط من قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فإن معنى يطيقونه أي يطيقونه بمشقة شديدة فإنهم أفطروا قدوا أو أطعموا مسكينا نعم باوتن بوين دو لارا ريدو ين بي موسينو بي آدم دبو جلو توني ودو ريدو وخول توري هادو هوري ماكو وفتاي وصوما ريدو تران مو وما اللي بو وخول تميكو تران ماي هادو ريدو ماكو في كلا الحالة تيني تو وخول توري كو حال كوي ماي تيمي ياكي تو ودو وارترا جي وصوم wajaw moya ke maje nde odo sumtafu o muda nde odo sumtafu odo muda to lati o wala yake dum do billini mo bodo bo o yobatan Allahu alam non kita musino bo toni o hultori ni hore mako musinir gallo sata odo nana velo masino odo tampa ko malli bo o hultori ni bingel to o nyamai odo sumi do bingel e bata ko sam o bon fainta o sumta ngam hander kita mando be hosi ya kongol jawmirawo wa alal ladina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin to nini yatiqunahu do be foti be suma kam amma latan be torramasinta do to be sumti be wartira suma mai koma liboto be sumti be nyamna miskin to be lati be naye en be tampu be mato be sumti be nyamna miskin to lati redujo ko musino bo o sumta yake to

نعم، صوم المسافر. إذا سافر المسلم مسافة قصر وهي 48 ميلا رخص له الشارع في الفطر أن يقضي ما عند حدوده، فمن مريض سافر فعدة من أيام أخرى. ثم هو إن كان الصوم في السفر لا يشق عليه فصام لكان أحسن، وإن كان يشق عليه فأفطر كان أحسن، لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ثم يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤيا

يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقي

يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.